0: السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: قلت للاكوان هانذا
2: بروفيسور 103.9 FM Music Hits and Information.
3: Rao, 3 ketuk.
4: Ada ketuknya?
3: Iya, 3. Rao, Rao. Ya.
1: Selamat
3: tinggal. Eh, lanjut.
4: Rao. 4.

0: آخر. السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون، سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: Bravo Suara 103.9 FM. Music, hits, and information.